عليه الصلاة والسلام الذي اطلع تصوير لون عليهم تنيوم وهي يرول لولا جر الخلو بتخنا ان يرنتبي دفني دفني اهكاي لو يالا ني مون رك موم لا بصار بي جيخ دينا كو واخ يو يرنتبي جياي كان وكذلك انك نون بعثناهم دكال نانيو لين بعثناهم يينانيو لين ليتساءلوا غير خلا يالا جانت بينهم سين ديغنت يالا دكال لين ñent témi ñet témi at ak juroom ñent at légui yew nañu yalla it biñu tedd ci bi xontuma waxtu yor yor la won 10h demi dem 11h biñu yew waxtu ngon la won 5h demi dem 6h té tedd ñu fi ñet témi at ak juroom ñent at légui nak loolu boko défé pour yow ci suba nga tudon ci ngon nga juk قال قائل اجي واخ دادي واخ منهم تي نيو كين داد لاج واو كم لبستم نياتا لا في ام واخو نياتا وقتو واخو نياتا بس واخو نياتا اور دا نيو كم لبستم نياتا لا في ام قالو ني لبسنا ام ناني في يوم ابس اول بوك بعد يوم لن تي بس بس بي دال ماتوت ناخ تي 10 لا نفي دغون نيغي ني 5 لا نفي دغو ген kor bis bi mat ñom fa ñom dina bi ñu dugg jant ba nga toll ci 9h 10h bi ñu genn mi ngi toll ci 17h 18h ngir ñom ah deug yalla amuñ fi fan qalu mi la neex rabbukum sen borom dong a'lamu mo xam bima labistum li ngeen fi am li ngeen am fi yalla rek moko xam delawat nañ mbir ye sen borom ndax ñom ñu gëm sen borom lañ subhanahu wa ta'ala légi nak xif nañ yalla ngi bëgg jokkale seen digënté ak wadatu subhanahu wa ta'ala.

اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوكي ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي واخو كاي بي سن مبوكو عليون سال اندك تي والو خارلا وي بابا جا رجل نيا مولين دي انديل سن تفسير القران الكريم

ويطلبه عيسى بدا ماشي تفسير القرطبي ديكي فوك اك جوروم خاتوم نياري تيمير اك فانوير اك جوروم تلا القرطبي دي تكي يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل يمو جدي وشخر الشمس مو تاغات جانت بي مو نيك لوي تانغ ساسو نيك دي تانغال والخمر اك وير وي موم تا موي ليرال تي تانغول سي نيون كلن كيب سي ني نك يجري داي داو li ajali musamma ba ci app bo xamni bi mom lañ ko appal te xam ko ala dama ne huwal aziz mom moy nga xamne mo sel ba lu ko neex sañ na ko def al qafar moy balé kon bi yalla ñu bal suñu bakkar taalamin suñu borom mune wa sakhara samsa wal qamar kullun yajri li ajali musamma mo ñu tagatal jant bi wal qamara ak wer wi kenn ku ne ci ñom yajri ngi daw jant baangi ci liñ ko sant wer waangi ci liñ ko sant do deg geraw bu jant bi def do deg geraw bu wer wi def kero bañu fi ñëwé ba légui ku fi ñëw fekk len fi ku dem bayyi len fi su jant bi xeyé na ca lam nek su wer bi gonté na ca lam nek ñom ñaar ki di liggéey guddii ki di liggéey bëcëk ci ñun ñi nak la wax waye bo demé ci aduna ci moy sa su ne rek ñom ñu ngi ci lenn ndax fum soye fi yow rek am na ño xamni soogul fa ñom tabarakallah bo wéré fi nek gis ño xamni ñu ngi ci guddii waye nak li ajlim musamma amna app bo xamni bi nak fofu lañ jëm ya xamni bu fa accé rek légui ñom seeni mission daldi jeex wa jumi'a ash-shamsu wal qamaru daldi am ñu bol leen ñom ñaar tabarakallah mbir ma jeex suñu borom tambalé aténi ala dama ne xana xamone huwa al-aziz moy ki tedd ba saña def luñ al-ghafar moy balikan bi ben tafsir kat moy as-sawi mudi hasiyatu shawi ala al-jalalayn mun suddirat al-jumlatu bi harfi at-tanbih ala lid-dilalati ala kamal al-i'tinaj bi madmunha ka'annahu qala tanabbahu ya ibadi فإني أنا الغالب على أمري الستار لذنوب خلقي فأخلصوا عبادتكم ولا تشركوا عبادتكم ولا تشركوا بي أحدا عائشة الشاوي جوكب نيتال خاتم نيت تيمير اك جوروم بن فوك اك جوروم بن نانا ني يالا واخي جمله جي نيكتي جيتال حرف الا داي وني ام صلو غن جوخ jumla ji wala ay ji mune ndax te dafa melni kuy wax ne yeen sama jami jog len bayi len xel ci ñaar mbir bu ñëk bi moy man may nota kon bi nga xamne suma mbir feete kaw lepp bu ñaaral may ki sutural bakari sama jami kon nak selal len jamu gi te bañ ma bolé dara ala huwa al-aziz al-qaffar yalla خلقكم مولين بنيين نيب من نفس واحدة تبين بكان خلقكم أيها الناس من نفس واحدة هي آدم خلقكم ممضغ مولين بن من نفس واحدة جملة جي إبداي تكتل وحدانيته سبحانه وتعالى وانفراده بالعزة والقهر وجميع صفات الألوهية خلقكم من نفس واحدة بدمتا jak ja buñu déwé tak ab sey iliman bi budé khutba danañu ci di bolé jumla ji ki diko jël ca ay jël nek ci suratul nisa khalaqakum min nafsin wahida wa di won nit ki mom mi tak ak ndaw sañi tak ak mak ñay fekke tak ga ne ñaar ñi ñuy maye min nafsin wahida barkalla motax buñu ko fekke ñom ñaar joxante lay akya yomb len buñu ko wute ñom ñaar nak joxante akya jafé len waaw ndax legi buñu dé maye bay wax khalaqakum min nafsin wahid jëmele ko ci ki tak kay tak mom ma ngay fekk mu ne ca ay yenen mbir kañi tak muy ndaw sa mom ne ca salon ba mom di defar bobak yu demé ni ki yoyu leg mu ñew fekk nak ñepp ñibi mu dara ñibi ci tabarkallah def fa mok jigen ñak xale lool nak mom

إنها لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هل أتاك حديث الغاشية؟

مَوْضُوعَةٌ ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها

قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة

وعصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. والشمس

وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك